0: Yes, madam.
1: Yes, madam. Yes, madam.

0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

بهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن

تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدودا

الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً. تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين: الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا

0: جيسكن
1: جيسكن
2: نعمين صلح لي السيارة وأنا بصلحكم.
1: هي أم قوية
2: شو يعني؟ وهو بتدايره عمته
1: أحد أجيب سيرة عمتي. ها
3: كل عمر عمتك تحوش هنبي وتبيعهم للنوار.
1: أخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات.
3: روح روح بيك سرق البلدية وكشفوا بيي
2: ولك بس
4: ولك أحلى شيء
1: شعري
4: عفيتي

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف، بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحا للمتفوقين تصل إلى 100% وسكنا داخليا للطالبات وتقسيطا ميسرا للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءا من جيل يصنع المستقبل.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: صباح الخير من رؤيا اف ام، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
1: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين: الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
3: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً. تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
4: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.
1: صلصة.

0: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 11 صباحا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من مرايا أف أم.
6: موجز الأخبار من رأي أفهم، أهلا بكم. مصادر محلية تؤكد إصابة 3 صيادين برصاص زوارق الاحتلال الحربية في بحر مدينة غزة. مستعمرون يقتحمون محيط خربة من إزل بمسافرية جنوب الخليل ويستفزون الأهالي ضمن الاعتداءات اليومية. ميليشيات المستعمرين تعيد نصب خيامهم أمام منازل أهالي المحاصرة في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس، هذا وقد اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن حسين عمشة في منطقة القبالة بقرية تل جنوب شرق نابلس وحولته إلى ثكنة عسكرية. رئيس مجلس قرية كفر الصور جنوب طول كرم يفيد بأن الاحتلال أخطر بهدم بنائية وثلاثة منازل المواطنين بالرغم من أنها ضمن المناطق المصنفة باء، حيث يقطن هذه المنازل أكثر من 80 مواطنا. قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم عدة منازل في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله بعد اقتحامها بقوة عسكرية كبيرة. قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين وطفلا في الخليل ونابلس وطول كرم، حيث داهم جيش الاحتلال قرية الكوم جنوب غربي الخليل فيما هاجم مستعمرون منازل المواطنين في منطقة البويرة بالحجارة وأطلقوا الرصاصة باتجاهها قبل اقتحام قوات الاحتلال المنطقة واحتجاز عشرات الأهالي والتنكيل بهم. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بعد مداهمة وتفتيش عدد من المنازل في أحياء المدينة والبلدة القديمة. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمود أبو الخير من ضاحية كتاب واحتجزت صحفيا من بلدة بلعة، كما داهمت عددا من المنازل والمنشآت التجارية في المنطقة وفتشتها. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس بإذن الله اليوم غائما جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة وبقائها أعلى من معدلها بقليل مع احتمال ضعيف لأمطار خفيفة متفرقة مساء وليلا. يكون الطقس لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق مع احتمال ضعيف لأمطار خفيفة متفرقة. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
11: رايا دوت بي أس.
10: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.
11: من

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. We'll be right back.

0: فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية. Stand by for action.
5: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحية

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية، ينصح بإجراء الفحوصات والفحوص الروتينية بانتظام، مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر في الدم وفحص الثدي وفحص الكوليسترول، للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية والحفاظ على الوقاية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
6: موجز الأخبار من رايا أفهم، أهلا بكم. مصادر محلية تؤكد إصابة 3 صيادين برصاص زوارق الاحتلال الحربية في بحر مدينة غزة. مستعمرون يقتحمون محيط خربة من إزل بمسافر يتجنب الخليل ويستفزون الأهالي ضمن الاعتداءات اليومية. ميليشيات المستعمرين تعيد نصب خيامهم أمام منازل أهالي المحاصرة في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس، هذا وقد اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن حسين عمشة في منطقة القبالة بقرية تل جنوب شرق نابلس وحولته إلى ثكنة عسكرية. رئيس مجلس قرية كفر الصور جنوب طول كرم يفيد بأن الاحتلال أخطر بهدم بنائية و3 منازل للمواطنين بالرغم من أنها ضمن المناطق المصنفة باء، حيث يقطن هذه المنازل أكثر من 80 مواطنا. قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم عدة منازل في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله بعد اقتحامها بقوة عسكرية كبيرة. قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين وطفلا في الخليل ونابلس وطول كرم، حيث داهم جيش الاحتلال قرية الكوم جنوب غربي الخليل فيما هاجم مستعمرون منازل المواطنين في منطقة البويرة بالحجارة وأطلقوا الرصاص باتجاهها قبل اقتحام قوات الاحتلال المنطقة واحتجاز عشرات الأهالي والتنكيل بهم. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بعد مداهمة وتفتيش عدد من المنازل في أحياء المدينة والبلدة القديمة. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمود أبو الخير من ضاحية كتاب واحتجزت صحفيا من بلدة بلعة، كما داهمت عددا من المنازل والمنشآت التجارية في المنطقة وفتشتها. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس بإذن الله اليوم غائما جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة وبقائها أعلى من معدلها بقليل مع احتمال ضعيف لأمطار خفيفة متفرقة مساء وليلا. يكون الطقس لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق مع احتمال ضعيف لأمطار خفيفة متفرقة. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
11: رايا دوت بي أس.
10: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين: الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
3: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا، من خلال رايا .ps ومن خلال تطبيق رايا FM على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا .ps. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakaful-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق بر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور تهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. مخرفة هي سكة بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاء أي يجتني، وقيل المخرفة الطريق، أي أنه على طريق تؤدي إلى طريق الجنة واجتناء ثمارها. واتفق العلماء على فضل عيادة المريض. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. اللهم لا شافي إلا أنت، ولا شفاء إلا شفاؤك، نسألك شفاء لا يغادر سقما لمرضى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.

اللهم فبحق السورة المتلوة بلسان البيان أنزل صلاة وصلتك السبوحية من عرش اسمك العظيم على واحد عوالم تجلياتك القدسية الأكرم نوراني المشارق والمغارب صمداني الوجهة بك إليك في المآرب والمطالب لوح نقوش سرك المحيط الجامع لسان الأزل المفيض بكل ما شئت الأول القابل لأنواع تعييناتك العلية على اختلاف شؤونها الآخر الخاتم على كنوز إمداداتك الزكية العبد القائم بسر الغيب والإحاطة بغايات الوصل وسلم باسمك السلام الممدد القيومي عليه منك معك دائما ما دام كل ما كان وكل ما يكون وبقي تعيين أحديتك في الظهور والبطون وأشرف جمال شهودك على عوالم أمرك في الحركة والسكون وأنفقت من خزائن مواهبك ما شئت من سرك المصون وبطن عن إدراك كنهك أحد من خلقك لما كتمت من أمرك المكنون.

اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وحملة عرشك أجمعين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك، وصل على الكرام الكاتبين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله على الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه وزكانا بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه، فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت، نلنا بها حظاً

وأهلته لرؤية ذاتك وجعلته محلا لأسمائك وصفاتك، وقرنت اسمه باسمك وطاعته بطاعتك محمد بن عبد الله وآله وصحبه الداعين إلى الله.

أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض ومن يقول للشيء كن فيكون، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وأن تعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وأن ترزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم صلي على محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين. اللهم أبلغه عنا السلام كلما ذكر السلام، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وأن الله وتر يحب الوتر. الوتر أي الفرد، وفي رواية ابن أبي عمر من أحصاها، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. قال العلماء: عزم المسألة الشدة في طلبها، والجزم من غير ضعف في الطلب، وقيل هو حسن الظن بالله تعالى في الإجابة. وصلى الله على الحبيب محمد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
5: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. شهود عيال يؤكدون بإقدام قوات الاحتلال على إطلاق قنابل الصوت والغاز السام تجاه مركبات المواطنين عند مدخل بلدة حزمة بعد إغلاق الاحتلال مدخل البلدة شمال شرقي مدينة القدس. وصادر محلية تفيد باقتحام قوة تابعة لجيش الاحتلال بلدة بير زيت شمال رام الله. قوات الاحتلال تمنع مضامينين أجانب من الوصول إلى 3 منازل تحاصرها عصابات المستعمرين منذ نحو أسبوع في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس، ويعيش في المنازل نحو 15 فلسطينيا بينهم طفلان في ظروف إنسانية صعبة وسط استمرار منعهم من الوصول إلى المساعدات والاحتياجات الأساسية. هذا وقد أعادت ميليشيات المستعمرين نصب خيامهم أمام منازل الأهالي المحاصرة في منطقة رأس العين ببلدة قصرى. الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط انتشار واسع لقوات وشرطة الاحتلال في ظل استمرار نصب الحواجز العسكرية عند أبواب الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة. قوات الاحتلال تقتحم منزل المواطن حسين عمشا في منطقة الإقبالة بقرية تيل جنوب شرق نابلس وتحوله إلى ثكنة عسكرية. رئيس مجلس قرية كفر الصور جنوب طول كرم يفيد بأن الاحتلال أخطر بهدم بناية و3 منازل للمواطنين بالرغم من أنها ضمن المناطق المصنفة باء، حيث يقطن في هذه المنازل أكثر من 80 مواطنا. مستعمرون يقتحمون محيط خربة منازل بمسافة يطا جنوب الخليل ويستفزون الأهالي ضمن الاعتداءات اليومية. القناة 12 العبرية تفيد بإقدام وزير جيش الاحتلال بإصدار تعليمات لجيشه بإعداد خطة لنقل صلاحيات ما يسمى بإنفاذ القانون والقضايا المدنية بالمستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية لشرطة الاحتلال على غرار مناطق 48. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة وبقائها أعلى من معدلها بقليل مع احتمال ضعيف لأمطار خفيفة متفرقة مساء وليلا. يكون الطقس لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق مع احتمال ضعيف لأمطار خفيفة متفرقة. نهاية الموجز، المزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا تطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
3: أغنيات الزمن الجميل.

0: الجنادي إن كنا.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 12:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
5: موجز الأخبار من رايا فم، أهلا بكم. شهود عيان يؤكدون بإقدام قوات الاحتلال على إطلاق قنابل الصوت والغاز السام تجاه مركبات المواطنين عند مدخل بلدة حزمة بعد إغلاق الاحتلال مدخل البلدة شمال شرقي مدينة القدس. مصادر محلية تفيد باقتحام قوة تابعة لجيش الاحتلال بلدة بيرزيت شمال رام الله. قوات الاحتلال تمنع متضامنين أجانب من الوصول إلى 3 منازل تحاصرها عصابات المستعمرين منذ نحو أسبوع في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس، ويعيش في المنازل نحو 15 فلسطينيا بينهم طفلان في ظروف إنسانية صعبة وسط استمرار منعهم من الوصول إلى المساعدات والاحتياجات الأساسية. هذا وقد أعادت ميليشيات المستعمرين نصب خيامهم أمام منازل الأهالي المحاصرة في منطقة رأس العين ببلدة قصرى. الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط انتشار واسع لقوات وشرطة الاحتلال في ظل استمرار نصب الحواجز العسكرية عند أبواب الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة. قوات الاحتلال تقتحم منزل المواطن حسين عمشاه في منطقة الإقبالة بقرية تل جنوب شرق نابلس وتحوله إلى ثكنة عسكرية. رئيس مجلس قرية كفر الصور جنوب طول كرم يفيد بأن الاحتلال أخطر بهدم بنائية وثلاثة منازل للمواطنين بالرغم من أنها ضمن المناطق المصنفة باء، حيث يقطن هذه المنازل أكثر من 80 مواطنا. مستعمرون يقتحمون محيط خربة منازل بمسافرية جنوب الخليل ويستفزون الأهالي ضمن الاعتداءات اليومية. القناة 12 العبرية تفيد بإقدام وزير جيش الاحتلال بإصدار تعليمات لجيشه بإعداد خطة لنقل صلاحيات ما يسمى بإنفاذ القانون والقضايا المدنية بالمستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية لشرطة الاحتلال على غرار مناطق 48. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة وبقائها أعلى من معدلها بقليل مع احتمال ضعيف لأمطار خفيفة متفرقة مساء وليلا. يكون الطقس لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق مع احتمال ضعيف لأمطار خفيفة متفرقة. نهاية الموجز، المزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: راية.بي أس
1: بوابة الوطن من أجلك أنت.
2: رواية.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 بؤرة إقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

10. خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. على عشرة كل سبت 10 صباحا على راية FM وراية TV.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين: الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل، تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية.

0: حديثة. الساعة الآن 3:00 عصرا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
6: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. مستعمرون ينفذون جولات استفزازية بدراجات نارية في مناطق رابية والزبابدة وعرابة وعلى الشارع الرئيسي الممتد من قرية حداد السياحية حتى شارع جنين نابلس بمحافظة جنين، ما أثار التوتر والقلق بين المواطنين في ظل تصاعد اعتداءاتهم بالمحافظة. مستعمرون يعتدون على ممتلكات المزارعين في سهل مرج سيع بين قريتي المغير وابو فلاح شمال شرقي رام الله، حيث قاموا بأعمال عربدة واستفزاز بين منازل المواطنين خلال اقتحامهم أطراف غربي المغير، فيما قامت قوات الاحتلال بتأمين الحماية لهم وتشغيل أصوات أبواق المركبات الاحتلال في استفزاز للمواطنين في المنطقة. قوات الاحتلال تعتقل شابا من بلدة حزمة شمال شرقي القدس المحتلة، حيث اقتحمت البلدة وأغلقت مداخلها وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المركبات والمواطنين. مستعمرون يقومون بؤرة استيطانية جديدة عند مدخل بلدة دير جرير شمال شرقي رام الله، هذا وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال بلدة سلوات شمال شرقي رام الله. شهود عيان يفيدون بإغلاق قوات الاحتلال مدخل بلدة حوارة جنوب نابلس. رئيس مجلس قرية تل يفيد بطرد قوات الاحتلال عائلة فلسطينية من منزلها وتحويله إلى ثكنة عسكرية بالتزامن مع دعوات المستعمرين لاقتحام البلدة. يكون طقس مساء اليوم بإذن الله لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق مع احتمال ضعيف لأمطار خفيفة متفرقة، وغدا السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا في الجبال وشديد الحرارة في بقية المناطق مع احتمال أمطار خفيفة قد تصحبها عواصف رعدية أحيانا. نهاية الموجز، المزيد على رايا دوت بي أس، في أمان الله.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
11: رايا دوت بي أس.
10: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
11: من أجلك أنت.
12: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
13: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
12: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
13: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
2: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
12: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
13: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
12: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
13: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
6: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً. تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس
2: في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية، ينصح بإجراء الفحوصات والفحوص الروتينية بانتظام، مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر في الدم وفحص الثدي وفحص الكوليسترول للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية والحفاظ على الوقاية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بس الوطن في صفحة واحدة. راي.بس.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين تجتمع الخبرة مع الرؤية يصبح الإنجاز محطة تتبعها محطات. الدكتور مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى، واحد من الشخصيات التي تركت بصمات واضحة في مسيرته الرياضية الفلسطينية عبر سلسلة من المناصب التي تقلدها داخل المنظومة الرياضية، واضعا خبراته في خدمة تطوير العمل الرياضي.
3: دربت في نادي الشباب الظاهرية، عدت إلى جامعة القدس لتدريس التربية الرياضية، درست لعدة سنوات، أكملت دراسة الدكتوراه. في هاي الفترة استلم الفريق جبري نجوب زمام الرياضة، انتقلت لاتحاد كرة القدم، صغت نظامه الأساسي قبل 2008، أول من أسس لشهادات تدريب في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، استلمت الدائرة الفنية في الاتحاد، دوريات الناشئين، دور النسوي.
2: اليوم من موقعه رئيسا للاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى يقود مسيرة عنوانها البناء والتطوير عبر دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور فلسطين في البطولات الإقليمية والدولية.
3: وضعنا خطة طموحة لتطوير المدربين والحمد لله الخطة استكملها الفريق اللي كمل. استلمت بعدين الأمانة العامة للجنة الأولمبية الفلسطينية، اشتغلت أمين عام للجنة الأولمبية الفلسطينية، وعدت إلى جامعة القدس لإدارة دفة دائرة التربية الرياضية، استلمت اتحاد ألعاب القوى، وصلت إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو لجنة الأخلاق في الاتحاد الآسيوي، وفي نفس الوقت يعني الآن عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس في أبو ديس.
2: بإيمان راسخ بأن الإنجاز يبدأ بالتخطيط والعمل المؤسسي، يواصل الدكتور مازن الخطيب قيادة الاتحاد بخطى واثقة ساعيا إلى صناعة بيئة رياضية تفتح الطريق أمام أبطال المستقبل وترفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم، راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
5: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحاً للمتفوقين تصل إلى 100% وسكناً داخلياً للطالبات وتقسيطاً ميسراً للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءاً من جيل يصنع المستقبل.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: تطرح بديه الشاه في كتابها المعنون ما وراء الجدار، كتابة طريق عبر فلسطين، والصادر عام 12 و2000 ميلادي، سؤالا مهما: ماذا يوجد خلف الجدار مثلا؟ ربما يكون السؤال الأبسط هو الأكثر قدرة على فتح أبواب الحكاية. في كتابها هذا إنما تحاول بديشا أن تغطي تفاصيل الحال الذي آلت إليه الأمور في المدن والمناطق الفلسطينية، بحثا عن الإنسان الذي يعيش خلف الحواجز والجدر والقيود. الكتاب ليس دراسة أكاديمية جافة، بل رحلة مليئة بالأصوات والشهادات والمشاهد الإنسانية. ومن بين محطاته مخيم بلاطة للاجئين، أحد أكبر مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. وتحت عنوان مخيم بلاطة للاجئين اغتيال الطفولة، تقترب الكاتبة من واقع المخيم من زاوية شديدة الإنسانية. فالطفولة هنا لا تعيش في عالم منفصل عن السياسة، فالطفل يولد في المخيم ويكبر هناك حتى يسمع عن الاحتلال والاعتقالات والمواجهات، ويرى آثارها في الشارع والبيت والمدرسة. لكن بلاطة في الكتاب ليس مجرد مكان للخوف، إنه مجتمع حامل لتفاصيل حكاية كاملة وعلاقات وذكريات وأحلام. وهذه هي النقطة التي تجعل الكتاب متميزا إذاعيا. حين نسمع عن المخيم بالأرقام قد يبدو بعيدا، لكننا عندما نسمع عن طفل أو عن يتيم أو عن أم مكلومة تطالبنا بدفع مبلغ من المال، فإن ذلك يصبح قريبا إلى قلوبنا بسبب استشعارنا لحال الناس بصورة إنسانية بسيطة على المستوى التجاري، كبيرة على المستوى العاطفي. ما وراء الجدار يحاول أن يأخذ القارئة في رحلة تتجاوز الجغرافيا. الجدار ليس مجرد كتلة إسمنتية، إنما يشكل حدودا للحركة وحدودا للعرض وحدودا للحياة الطبيعية. ومن هنا فإن بلاطة لم يكن أبدا إلا مصدرا للعنفوان والكبرياء، إلى أن خفتت أصوات الناس الذين يعيشون يوما مع الاحتلال جراء حجم الضيم الكبير الذي يواجهه المخيم. وهكذا يصبح الكتاب رحلة وراء الجدل. لكن السؤال الذي يبقى بعد الصفحة الأخيرة إنما يكمن في التالي: ماذا يحدث للإنسان عندما يصبح الجدران وتصبح تفاصيلها جزءا من الحالة الاعتيادية التي نعيشها جميعا؟ استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس. الساعة الآن 4 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
1: أريد. طور عالمك.
0: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
5: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. مصادر محلية تفيد بإصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب دوار بني سهيل شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

0: دعينا يفيدون باقتحام ميليشيات المستعمرين أطراف قرية برقا شرق رام الله. مستعمرون يقومون بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدتي سلواد ورجرير شرق رام الله بحماية قوات الاحتلال بعد نصب خيمة قرب مدخل دير جرير. هذا وأشارت بلدية سلواد لأن هذه هي البؤرة الاستعمارية الخامسة التي تقام على أراضي البلدة. مستعمرون ينفذون جولات استفزازية بدراجات نارية في مناطق رابية والزبابدة وعرابة وعلى الشارع الرئيسي الممتد من قرية حداد السياحية حتى شارع جنين نابلس بمحافظة جنين، ما أثار التوتر والقلق بين المواطنين في ظل تصاعد اعتداءاتهم بالمحافظة. مستعمرون يعتدون على ممتلكات المزارعين في سهل مرج السيع بين قريتي المغير وابو فلاح شمال شرق رام الله، حيث قاموا باعمال عربده واستفزاز بين منازل المواطنين خلال اقتحامهم اطراف غربي المغير، فيما قامت قوات الاحتلال بتامين الحمايه لهم. شهود عيان يفيدون بإغلاق قوات الاحتلال مدخل بلدة حوارة جنوب نابلس. رئيس مجلس قرية تل يفيد بطرد قوات الاحتلال عائلة فلسطينية من منزلها وتحويله إلى ثكنة عسكرية بالتزامن مع دعوات المستعمرين لاقتحام البلدة. يشار إلى أن جيش الاحتلال منع متضامنين ونشطاء من الوصول إلى المنزل يحاصره المستعمرون منذ أيام في قرية قصرى جنوب نابلس. ويكون الطقس مساء اليوم بإذن الله لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق مع احتمال ضعيف لأمطار خفيفة متفرقة. وغدا السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا في الجبال وشديد الحرارة في بقية المناطق مع احتمال أمطار خفيفة قد تصحبها عواصف رعدية أحيانا. نهاية المجلس. للمزيد عن رأي دوت بأس في أمان الله.
1: رأي أفهم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس.
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
6: بيك.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

ما بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما زالت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم ونحن في شوق إلى لقائك، وأنت راض عنا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي. اللهم اجعلني في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعلني من الصابرين على بلائك، والشاكرين لآلائك، والناصرين لأوليائك.

اغفر لنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، اللهم ارزقني لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا.

الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم اكفني ما أهمني، اللهم دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. اللهم فرج عني ما أنا فيه يا عالما بالأحوال يا مدبر الأكوان، علمك بحالي يغنيك عن سؤالي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومن علينا بإرساله أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأزال به عبادة الأوثان، وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة الخالدة المستمرة على تعاقب الأزمان، التي تحدى بها الإنسان والجان، وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان، وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين، الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
0: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلة

0: 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: مشاهدينا متابعينا، أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية. ودائما ومن عن هذا الأثير دائما شبكة راية الإعلامية ومن هذا المنبر وبرعاية جوال في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير، خلونا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم ابن البلد، ولد في 28 مايو 1978 في غزة وتحديدا في الرمال، أكاديمي وشاعر ومهندس معماري فلسطيني، عمل محاضرا في قسم الإعلام في جامعة بيرزيت وشغل منصب رئيس دائرة الإعلام فيها، كان المتحدث الرسمي وباسم الحكومة حكومة الوفاق الوطني أيام ما كان في وفاق وطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، ثم لاحقا عين وزيرا للثقافة في الفترة بين 2015 ل 2019. قام بتأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية وشغل منصب رئيس مجلس إدارتها بين عامي 2019 و 2021. يعمل حاليا على تأسيس معهد دراسات الذاكرة والثقافة والاتصال في جامعة القدس، له العديد من الدراسات والمقالات المنشورة في الشأن الثقافي والإعلامي والدولي، كما أصدر 7 مجموعات شعرية أحدثها كان لن يصدق أنني جثة. صراحة أنا هذا رح نحكي عنه شوي اليوم. يمكن هلأ صرتوا عارفين من ضيفنا اليوم، الشاعر والأكاديمي الصديق الشاعر دكتور إيهاب سيسو. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك أخي الأستاذ أحمد، كيفك؟
0: يا ميت مرحبا. أول شيء شكرا جزيلا على قبول الدعوة دكتور إيهاب، وشرفتنا في هذا البيت، بيت الراية، البيت القريب الدافي لكل الناس، ومن هذا المنبر ممكن لك شرفتنا.
1: أهلا وسهلا فيكم، شكرا جزيلا على الدعوة، وأنا كمان سعيد أني موجود معكم في هذا البرنامج الرائع وأكون ضيف الراية، وأنا سعيد كمان بوجود هذا الوقت اللي نتحدث فيه حول كل هذه الهموم اللي عم بنواجهها.
0: أولا أنا ما كنتش بعرف أنك مهندس معماري. يمكن هاي لأول مرة بعرف أنك مهندس معماري، وأنا أحضر الحلقة تفاجأت أنك مهندس معماري. غزة مهندس معماري وحي الرمال. شو بعني لك؟
1: يعني عالم متكامل. إذا بدي أبدأ من غزة، غزة مهد الميلاد ومهد الطفولة بكل ما تعنيه غزة من معاني دافئة ورائعة وحميمية، رافقت بداية التكوين لشخصيتي كطفل وكصبي وكفتى، لعب في حواريها وعلى شاطئ بحرها وتعلم من مفرداتها اليومية بكل مشتقاتها. فغزة تبقى وتظل هي الأساس، وهي الركيزة الأساسية ربما في سيرتي الحياتية. حي الرمال هو الحي الذي نشأت فيه وكبرت فيه، وربما هو أيضا من أحدث أحياء مدينة غزة. مدينة غزة قديما كانت هي 5 أحياء: حي الشجاعية والتفاح والزيتون والدرج، ثم جاء حي الرمال ليكون أحدث أحياء مدينة غزة، فيحمل أيضا في ذاكرتي الكثير والكثير من المعاني. أما الهندسة المعماري فيعني فلتلك قصة، دائما هذا الشغف بالتكوين والشغف بالتصميم ربما هو الذي دفعني مبكرا إلى دراسة الهندسة المعمارية في بريطانيا، والتي شعرت بأنها ساهمت بشكل كبير في صقل شخصيتي، لأنها كما تعلم هي أحد أنواع الفنون الكبرى، ما بين التصميم وما بين التفكير والفلسفة وأيضا الاجتهاد في الحيز العام، كيف يمكن لنا أن نعيد صياغة المكان أو أن نطور من مفردات المكان. وبالتالي الهندسة المعمارية كانت جزء أساسي من أيضا من تكويني. فسؤالك مهم، غزة والرمال والهندسة المعمارية، ربما هذا هو الثالوث الذي شكل شخصيتي فيما بعد.
0: وبالطريقة اللي فلسفت فيها موضوع الهندسة المعمارية، أعتقد أنت لست ببعيد عن هذا المحيط لما نحكي عن الثقافة والأدب وأكاديميا وحتى الحراكات السياسية والاجتماعية. اليوم الدكتور إيهاب صوتك عالي بقلمك وبكتابتك وأيضا بحضورك ووجودك.
1: يعني أتمنى ذلك، وأتمنى أن تكون أصواتنا دائما تسمع، وأن تساهم في خلق حالة أو مساحة نستعيد من خلالها حيويتنا السياسية والثقافية والمجتمعية. الكل يدرك تماما أننا نواجه الكثير من التحديات، وأبرز هذه التحديات يعني إضافة إلى سياسات الاستعمار سواء كانت في الضفة أو غزة أو القدس أو في سائر فلسطين عموما، ولكن أعتقد أنه أبرز هذه التحديات هو حالة الخمول السياسي. وبالتالي نحن نحاول دائما أن يكون لدينا القدرة على من خلال الأصوات النشطة والفعل الثقافي والفعل الإعلامي والفعل المجتمعي والسياسي أن يكون هناك محاولة دائما لاستعادة الحيوية في المشهد الفلسطيني. العمارة هي بالنهاية نعم هي أيضا مدخل للسياسة، هي مدخل للسياسة، مدخل للشعر، مدخل للعلاقات المجتمعية، لأنه إذا أردنا أن ندرس العمارة نستطيع أن نفهم من خلالها كيف تتشكل المدن، كيف تتشكل الأحياء، كيف تتشكل المدارس الاجتماعية المختلفة، العلاقة بين الإنسان والمكان. هذا ما تنظمه العمارة بشكل أساسي، ليس فقط على صعيد تصميم البيوت ولكن على صعيد تصميم حتى المرافق العامة وتخطيط المدن وما إلى ذلك. وبالتالي نعم العمارة أستطيع أن أتفق معك، هي إحدى مداخل العالم السياسي والعالم الاجتماعي، كما أنها إحدى مداخل أيضا عالم الشعر، كون أنه الشعر والعمارة كلاهما يعنى بالبناء، فالقصيدة تبنى كما تبنى أيضا كما يبنى المبنى، وبالتالي ينظم عمل القصيدة كما ينظم المبنى وفق إيقاع سواء كان خارجي أو داخلي. والصورة الشعرية هي فكرة كما أن المبنى هو بحد ذاته فكرة في رأس المعماري. لهذا أقول نعم أنه العمارة بهذا المعنى أو الهندسة المعمارية بهذا السياق هي تشكل مفتاح لفهم الذات أولا ولفهم المجتمع ثانيا ولفهم خارطة العلاقات المعقدة على الصعيد السياسي والصعيد الاجتماعي والثقافي. كما أن العمارة نفسها عندما نرى كيف يعني يتفنن المعماريون في صياغة المسارح وفي صياغة دور السينما وفي صياغة المستشفيات وفي صياغة أيضا المدارس والجامعات، هذا كله يعني بأن العمارة أيضا أحد أهم مداخل الثقافة، لأن العمارة تعنى بشكل أساسي جدا في كيف لنا أن نعبر عن ثقافتنا، عن ذاكرتنا، عن تراثنا، حتى عن مستقبلنا من خلال النافذة والباب وحوش الدار والعتبة والمساحات أيضا في داخل التصميمات المعمارية المختلفة.
0: وعشان المهندسين المعماريين ينبسطوا يحبونا، صراحة أنا دائما بشوف في عين المهندس المعماري في لوحة فنية، وأعتقد حتى انتقاء الكلمات ضد المهندسين المعماريين كمان بطريقة فنية. بطلع مرات بحزن على واقع مدننا وين صاروا، عندنا شباب صراحة في هذا المضمار، ويمكن نحن نشخوض كثير في هذا الموضوع، ولكن خسارة كثير من المواقع والمدن ما يكونش بشكلها كما ما بيشبه شبابنا صراحة. فبقول للأسف يعني، ومع هيك تحية للمهندسين، وهاي المعلومة الجديدة علي أنا شخصيا. دكتور، اللي أكاديميا وهذا التحول من الهندسة إلى العلوم الإعلام ومن ثم أكاديميا في جامعة بيرزيت، وهي التجربة قديش كان مجهد عليك هذا التحول، ولا هو إجا باي يعني بين قوسين التحول التلقائي لهذا المكان؟
1: شوف، لا هو كان تحول مقصود، يعني بعد تخرجي من الهندسة المعمارية عملت كمهندس معماري لفترة وجيزة، ولكن دائما حالة الفضول الذاتي والفضول الداخلي هي في البحث عن أفاق إلى جانب العمارة. ولعلنا نرى بأن الكثير بالمناسبة من المهندسين والمهندسات المعماريين بدأوا حياتهم كمعماريين وانتهوا في وظائفهم وفي أعمالهم إلى فضاءات أخرى، سواء كانت في الإعلام أو في الفنون أو في السينما وغيرها. بالتالي كان هناك دائما منذ البداية يعني شغفين في رأسي، العمارة والتصميم والفنون، وكذلك الأمر فيما له علاقة بالأدب والدراسات الأدبية والثقافية، وكيف يمكن أن نمزج بينهما، بمعنى كيف يمكن أن نصل إلى حالة من الخطاب، والخطاب هنا يقودنا مرة أخرى إلى السياسة. فكان التوجه إلى دراسة الإعلام الدولي وإلى دراسة العلاقات الدولية في الإعلام وفهم هذه الخارطة العامة التي تحدد دائما بنا، وخصوصا أنه جاء هذا التحول لا أخفيك جاء في فترة مع بداية اندلاع الانتفاضة الثانية، وكان هناك دائما حاجة ماسة أكبر لكي يكون صوتنا أعلى وأشمل، لكي نوضح أكثر وأكثر كيف يمكن لنا أن نستفيد من كل هذا الإرث الكبير، وعلى صعيد التاريخ والثقافة والمكان والجغرافيا، في خطاب إعلامي يكون هو الحصانة لنضالات شعبنا. وبالتالي جاء التحول من العمل كمهندس معماري إلى الدراسات الإعلامية، أعتقد كان مقصودا، وواكب هذه الفترة، فترة الانتفاضة الثانية وبداية اندلاع الانتفاضة الثانية في مطلع الألفية. وبعد ذلك أعتقد بأنه في عالم الإعلام وفي عالم الكلمة وفي عالم أيضا الصورة الإعلامية استحبت المعماري في داخلي، ولكن من أجل صياغة صور إعلامية ترافقت بشكل أساسي، سواء كان مع العمل أو مع الكتابة الإبداعية تحديدا على صعيد الشعر، واستمرت إلى ذلك. ولكن ربما يعني أكون صريح معك أكثر، دائما أحن إلى هذا المعماري في داخلي، والذي أعتقد بأنه نعم هو الذي ساهم كما ذكرت هو في صياغة الكثير والكثير مما أنا عليه الآن.
0: وأعتقد من الطبيعي أنه تشعر أنه بالحنين للمعماري أكاديميا في بيرزيت، ويمكن الوزارة سرقتك من الجامعة، بمعنى أنه ما كانت الفترة طويلة في جامعة بيرزيت.
1: صحيح، يعني عندما عدت من بريطانيا إلى الوطن، يعني عدت لكي أعمل محاضرا في جامعة بيرزيت، وعملت في جامعة بيرزيت ما كنت يعني شغلت منصب رئيس دائرة الإعلام في الجامعة، ولكن مع التحول السياسي، بتعرف يعني أنت ذكرت في مقدمتك عبارة لطيفة، عندما كان في وفاق وطني، يعني كانت هناك في محاولة، كنا هناك نصدق بأنه ربما أنه نستطيع أن نخرج من متاهة الانقسام في عام 2014، وأن ننظر إلى المستقبل بتحدي كبير. كان في ذلك الوقت قد مر على الانقسام 7 سنوات، وهناك كانت فرصة للعمل. شعرت بأن هذا نوع من أنواع الخدمة التي نستطيع أن نقدمها، خصوصا بأن العنوان العريض كان هي حكومة وفاق وطني، وبالتالي هناك توافق وطني على أن تكون هذه الحكومة هي الجسر الذي يربط ما بين المواطن وما بين المستقبل، والتجهيز للانتخابات وعقد الانتخابات العامة، كل هذا كان في 2014. وبالتالي نعم، انخرطت في العمل الحكومي كمتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني، وكذلك الأمر كمدير للإعلام الحكومي، وكانت يعني فترة مليئة بالتحديات على كل الأصعدة.
0: والصراحة كانت فترة مليانة شغل،
1: مليانة
0: يعني
1: شغل.
0: جزء من كان الشغل سواء في الضفة الغربية وانتقل إلى غزة، وكان يمكن من أول المرات منذ الانقسام حكومة ورئيس حكومة يتوجه إلى قطاع غزة، وكانت هي صراحة سابقة. وزي ما تفضلت في موضوع المشاركة في هاي الحكومة، أعتقد في هذه اللحظة ما كان بينفع حدا يقول لا، لأنه حتى لو كان عندك أمل 1% لن تتركه
1: تماما.
0: ومع هيك دفعت الثمن
1: يعني لاحقا. ما حدث أنه بعد هذا العمل كمتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني، أيضا أصبح هناك تعديل وزاري على عمل الحكومة، وبالتالي كلفت من قبل رئيس الوزراء آنذاك الدكتور رامي الحمد الله بملف وزارة الثقافة. وللعلم وأكون صريح معك، يعني أنه شعرت بأنه العمل كوزير للثقافة هي فرصة مهمة جدا من أجل تطوير والمساهمة في تطوير القطاع الثقافي، نظرا لأهميته من جهة، ونظرا للاطلاع على المشهد الثقافي بحكم تكويني الفردي والشخصي والعائلي والمجتمعي. وبالتالي اعتقدت بأنه نعم، من خلال الثقافة نستطيع أن أن أن نساهم في تطوير هذا القطاع. فلم أتردد عندما تحدث معي الدكتور رامي الحمد الله آنذاك، لم أتردد فيما يتعلق بوزارة الثقافة تحديدا، وبدأ العمل. كانت سنوات مليئة كثير بالتحديات، يعني أنت تتحدث عن قطاع مهم، ولكنه قطاع يحتاج إلى الكثير من العناية، وأستطيع القول بكل صراحة قطاع مهمل على الصعيد الرسمي، ليس مهملا على الصعيد الإنتاجي، لأن المؤسسات الثقافية والمبدعين والمبدعات يعني حققوا مساحات واسعة من الإنجاز لفلسطين على مدار العقود الماضية. ولكن على الصعيد الرسمي الموازنات متواضعة جدا جدا، يعني لا داعي للقول قديش موازنة كانت وزارة الثقافة بمقارنة بالموازنة العامة للحكومة وبالمقارنة مع قطاعات أخرى. وكون أنه الثقافة ينظر على إلها لأنه هي يعني
0: برواز
1: يعني شيء من هذا القبيل، لنكن صريحين، ولكن كيف تقول بأنه الثقافة هي ليس فقط المسرح أو السينما أو الموسيقى أو الأدب، ولكن هي أيضا القدرة على تطوير على صون الذاكرة وتطوير الخطاب والنظر إلى المستقبل وأيضا اكتشاف الأجيال الإبداعية وخلق هذه المساحات من التفاعلات. لهذا كانت تجربة بالغة التحدي. أستطيع القول أنه خلال فترة عمل الوزارة يعني نجحنا إلى حد كبير من خلال الوزارة ومن خلال الرؤية التي تبنتها الوزارة آنذاك في عقد هذه الشراكات الوطنية والمجتمعية مع العديد من المؤسسات الثقافية الفاعلة في فلسطين، كذلك الأمر خلق هذه المساحات من التفاعلات العربية والإقليمية والدولية. يعني أذكر تماما بأنه عندما عقد معرض الكتاب في عام 2016 يعني كانت الثقافة إحدى أهم الجذور لإزالة الكثير من دعني أقول البرود في العلاقات مع الكثير من الدول العربية، ولعل كانت مثلا الكويت ضيف شرف لأول مرة في عام 2016، وبالتالي سعدنا جدا بأن تكون الكويت ضيف الشرف. وأذكر آنذاك أن وزير الثقافة الكويتي وصل إلى فلسطين ولو لساعات يعني من عمان إلى رام الله مباشرة وحضر الافتتاح، وبالتالي ساهمت الثقافة
0: سابقة دكتور
1: يعني. نعم صحيح، وكانت يعني حالة كبيرة جدا. اهتمامنا بالذاكرة دفعني إلى تأسيس برامج في وزارة الثقافة، يعني مثل برامج الرواد، يعني مئويات المبدعين والمبدعات، وهي محاولة ربط الذاكرة الفلسطينية بالمشهد الثقافي، وابتدأناها في عام 2017 مع مئوية ميلاد فدوى طوقان التي جاءت بصراحة لكي نقول بأنه في العام 1917 العام الذي صدر فيه وعد بلفور المشؤوم كان هناك بزوغ نجمة فلسطينية وهو ميلاد فدوى طوقان الشاعرة الفلسطينية العريقة والكبيرة عمة الشعراء، وبالتالي كانت هناك في محاولات للردود. كذلك الأمر عندما سعينا لأن تكون بيت لحم عاصمة للثقافة العربية في عام 2020 والقدس عاصمة للثقافة الإسلامية في عام 2019، واخترنا عام 2019 لأنه بالمناسبة كان آنذاك يمثل الذكرى 50 لمحاولة حرق المسجد الأقصى، كي أن نقول بأن الاعتداءات على المسجد الأقصى لم تكن ليست هي فعل ينتمي إلى الحاضر، ولكنها أيضا هناك دائما تهديدات للمسجد الأقصى. بالتالي كان هناك سنوات ضخمة جدا من العمل إلى أن وبدأنا مشروع تأسيس المكتبة الوطنية، المشروع الذي أعتز به كثيرا بصراحة، وأعتقد بأننا تأخرنا في تأسيس مكتبة وطنية لفلسطين، تأخرنا كثيرا على يعني نعم كانت هناك دائما مؤسسات كبرى تعمل مثل مركز الأبحاث الفلسطيني والذي نهب في إبان اجتياح بيروت في عام 1982، وكان هناك الكثير من المؤسسات مؤسسة الدراسات الفلسطينية تعمل وغيرها، ولكن فلسطين بحاجة إلى مكتبة وطنية تستطيع أن تسجل وتدون كل المنتج الثقافي الفلسطيني وتستطيع أن تطالب بالمنهوبات التي نهبت من الثقافة والتراث الفلسطيني. بدأنا العمل، تم تأسيس المكتبة الوطنية، ونعم كنت رئيسا لمجلس الإدارة لمدة عامين قبل أن أترك العمل.
0: ليش؟
1: بصراحة في عام 2021 تمت إقالتي من منصبي بقرار رئاسي، وذلك على خلفية التصريحات لها علاقة باستشهاد الناشط الفلسطيني نزار بنات. أعتقد يعني عندما نعود إلى التاريخ مرة أخرى، كنت أؤمن تماما بأن فلسطين تستطيع دائما أن تنتصر لحرية الرأي وتنتصر لحرية التعبير، وتستطيع فلسطين أن تخلق هذه الحالة من الحيوية في المشهد رغم كل التباينات رغم كل التجاذبات التي يمكن لها دائما أن ننتصر لروح فلسطين بكل بساطة. وبالتالي منذ البداية اعتقدت بأن يعني يجب أن يكون هناك فعلا تحقيق في كيف حدثت الجريمة، ويجب أن يكون هناك شفافية في التعامل مع ملابسات وحيثيات الجريمة، وأعتقد أن هذا الواقع يمثل أي فلسطيني في ذلك السياق. ولكن نظرا لكثير من التعقيدات السياسية آنذاك تم إقالتي فورا، ربما كانت من أسرع الإقالات في ذلك الوقت، ولكن أعتقد بأنه لاحقا عندما ننظر إلى ما حدث بعد ذلك تم تشكيل محكمة وتم تشكيل استماع، إذن ما تحدثنا به سابقا عن الانتصار لروح فلسطين والتعددية وحرية الرأي كان هو من البداية كان قد بإمكانه أن يوفر الكثير. فنعم تمت إقالتي في عام 21.
0: وهون نحكي عن سابقتين، دكتور، يعني السابقة الأولى هي الرافعة الثقافية بالفترة اللي أنت كنت فيها وزيرا للثقافة، والصراحة كلنا شفنا هذا الفارق الموجود سواء من معرض الكتاب للمكتبة الوطنية لعدد من أثر الاهتمام بموضوع السردية الفلسطينية، وأعتقد بفترتها كمان كان في موضوع الرواية الشفوية، ويعني حاولنا بهذه الفترة أذكر يعني أن نتسابق إلى من بقوا على قيد الحياة من عاشوا النكبة، لأنه فترة طويلة تركوا هذول الناس اللي كانت على لسانهم وبذاكرتهم قصة النكبة، كانوا معدودين يمكن على الأصابع من بقوا على قيد الحياة منهم، وكانت سابقة أيضا. والسابقة الثانية هي سابقة الإقالة لمجرد بوست كان على المنشور على الفيسبوك أو أحد منصات التواصل الاجتماعي، وكانت سابقتين دكتور. وهنا أنا قصدت لما قلت أنت دكتور دفعت الثمن، ولكن دفع الثمن هذا كان مش لصالحك صحيح، بس هو كان لصالح البلد بين قوسين إذا نحكي عن منافع. بس دكتور أنت يعني لو حسبتها بموضوع المنافع أنت راح تختار الطريق الثاني.
1: بشوف اللي أكون صريح يعني معك، أنا كانت الفكرة أني أنها لم يكن هناك حسبة، ولكن كان هناك انتصار للمبادئ. لا يمكن أن تتجزأ المبادئ أو أن تنفصل. نحن عندما نناضل من أجل حرية التعبير، نحن عندما نناضل من أجل التعددية، نحن عندما نناضل من أجل أن تكون دائما لفلسطين الحق في أن يحدث هذا الصوت، فهذه المسألة لا يمكن لها أن تقسم. فبالتالي المسألة كانت بالنهاية مسألة مبدأ. خصوصا دعني أذكر بأنه في الفترة في تلك الفترة أيضا كان هناك حديث عن انتخابات عامة وانتخابات تشريعية، و كان الشهيد نزار بنات أيضا قد تقدم بأن يكون مرشحا للانتخابات التشريعية. فإذا كانت أجواء مشحونة، ربما يعني كنا بحاجة إلى الكثير من الحكمة للتعامل مع هذه التحديات. وبالتالي نعم، لا, لا, لا, لا مساحة للمنافع أمام المبادئ باعتقادي. وبالتالي أنا مصر على أنه ما حدث يعني ما كتبت مؤمن به، ومؤمن بأن هذا هو ما كان يجب أن يكون، يجب أن ننتصر. والدليل على ذلك أنه مبكرا، أنا تحدث مبكرا يعني بعد ساعات من الجريمة، ولكن بعد أسابيع كان الموقف الرسمي بأنه يتم تشكيل محاكمة ومحكمة وإجراءات قانونية. ربما كان بإمكاننا أن نوفر كل هذا الجهد، وكان بإمكان الحكومة آنذاك أن تتعامل بشكل أكثر حكمة مع حيثيات هذا الشأن. ولكن شوف، أنا أنتصر للمبدأ بغض النظر عن الخلفية أيضا أخي الأستاذ أحمد. يعني ليست القضية أنه حرية الرأي وحرية التعبير دائما تلك التي تنتهك سواء كانت في الضفة أو في غزة أو في أي مكان، وبالتالي علينا أن نرفع أصواتنا عاليا. الآن المشهد، شوف سريالية المشهد الانقسام الفلسطيني، عندما يحدث انتهاك لحرية الرأي أو التعبير في الضفة عليك دائما أن تأتي بالشق الآخر من المعادلة وتقول أنا ضد انتهاك حرية الرأي والتعبير في الضفة وفي غزة، بحيث أنه هذا كان طبعا قبل الإبادة، يعني دائما هذه كانت المساحة التي كنا نتحدث عنها. ولكن أعتقد أنه هذا يذهب يعني مذهبا واحدا. أنت عندما تكون ضد انتهاك حرية الرأي والتعبير فأنت تقصد كل فلسطين بغض النظر عن التفاصيل السياسية التي يتداخل فيها المشهد سواء كان في الضفة أو في غزة. وبالتالي نعم، نندد بكثير من عمليات انتهاك حرية الرأي والتعبير ومهاجمة الأشخاص آنذاك كما حدث أيضا في غزة. وربما أستطيع القول بأنني عندما كنت وزيرا للثقافة كنت من أوائل الذين نددوا وكتبوا أيضا عن جريمة الاعتداء عن الأخ عاطف أبو سيف قبل أن يصبح وزيرا للثقافة بعدي، تمام، منددا بالجريمة التي تعرض لها عندما تم الاعتداء عليه، وكانت هذه نقطة مهمة جدا. إذن عندما ننظر هذا كان حدث في عام 2019، وكنت قد نددت بالجريمة التي تم الاعتداء عليها، وبعدها أيضا أندد بما تم الاعتداء على عندما تم الاعتداء.
0: وأنت تنتصر للمبدأ
1: طبعا قولا واحدا. لم يكن هناك حسابات عندما نددت بالاعتداء على الأخ عاطف أبو سيف، الأخ عاطف عندما حدث هذا الاعتداء عليه. وأكيد يعني أنه لم يكن هناك حسابات، ولم يكن هناك أيضا حسابات أخرى عندما يعني تم اقتراف جريمة اغتيال نزار بنات.
0: وكان أعلى مراتب حرية الرأي والتعبير أن تدافع عن من يخالفك.
1: بالتأكيد. يعني شوف المسألة أنه دائما، شوف أذكر تماما أنني تحدثت في ذلك الوقت وما زلت بأنه حرية الرأي والتعبير هي الوطن المعنوي الفلسطيني، وعلينا أن نحافظ على حرية الرأي والتعبير لأنها تشكل الضمان لاستمرارية وجودنا. فلسطين ليست بحاجة إلى حواجز إضافية وليست بحاجة إلى معازل إضافية. علينا أن نواجه كافة أشكال المعازل التي يقيمها الاحتلال على أرض فلسطين والحواجز التي يقيمها الاحتلال ليمنع من خلالها الكلمة والموقف الفلسطيني، لا أن نكون يعني بطريقة أو بأخرى نحاول أن نخلق حواجزنا الذاتية. وهذه المسألة ليست فقط على مستوى السياسة ولكن حتى على المستوى السياسة والخطاب العام بأبعاده الثقافية وبأبعاده المجتمعية. علينا دائما أن يكون هناك حوارا مفتوحا لمناقشة كافة القضايا. هكذا تتقدم الأمم وهكذا تحافظ على وجودها وهكذا تطور من أدواتها.
0: خلينا بعيد يعني بعيدا عن الدكتور إيهاب، فقط نروح للمثقف الفلسطيني. ويعني بشوف أنا يظلم كثيرا المثقف الفلسطيني في كثير من الأحيان، يسأل أين المثقف الفلسطيني من الواقع، وكأن المثقف الفلسطيني اليوم يعيش بمعزل عن الواقع.
1: نعم،
0: قديش هاي صحيحة المقولة؟
1: لا تستطيع أن تعمم بصراحة، لا تستطيع أن تعمم هذه المقولة، ولكن أعتقد أن دور المثقف الفلسطيني قد تراجع على مدار السنوات الماضية. وهذا ليس بسبب المثقف الفلسطيني، ليس بسبب يعني الوجودية للمثقف الفلسطيني، ولكن المثقف الفلسطيني يعمل ضمن مناخ وضمن بيئة. وعلى مدار العقود الماضية إذا عدنا إلى صورة المثقف التي كبرنا عليها والتي شكلت بالنسبة لنا مساحات واسعة من الإلهام، نرى المناخ مختلفا. يعني عندما تتحدث عن محمود درويش، عن معين بسيسو، عن سميح القاسم، عن ماجد أبو شرار، عن غسان كنفاني، عن ناجل علي، عليك أن تقارن المناخ في تلك السنوات بالمناخ الموجود حاليا، وبالتالي المناخ يلعب دور كبير جدا. المثقف الفلسطيني كان دائما يعمل ضمن بيئة، هذه البيئة تعنى بالمشهد الثقافي. عندما أعود إلى الذاكرة بالمناسبة أرى حجم الاهتمام بالثقافة والمشهد الثقافي. يعني أعطيك مثال، يعني كل الفصائل الفلسطينية آنذاك في فترة وتحديدا عندما نتحدث عن السبعينات والثمانينات كان لها إصدارات ثقافية ومجلات وإصدارات ثقافية، وكانت تستقطب كتابا فلسطينيين وعرب وغيرهم. المؤسسات الثقافية كانت تعد بحد ذاتها مراكز استقطاب حتى للمفكرين والمثقفين الأجانب على صعيد الترجمة والأبحاث، ولعل في ذلك مركز الأبحاث الفلسطيني هو في حد ذاته يعني يشكل حالة كبيرة جدا كنموذج كبير. يعني مثلا الاهتمام المبكر بالسينما، يعني تخيل وحدة أفلام سينما الثورة الفلسطينية عندما أسسها الراحلون مصطفى أبو علي وهاني جوهرية وسلاف جدلة. بالمناسبة سلاف جدلة هي كانت من أوائل النساء، إن لم تكن الأول امرأة مصورة سينمائية في العالم العربي. وهاني الشهيد هاني جوهرية استشهد خلال يعني تصويره لعملية فدائية في البقاع اللبناني بسبب غارة إسرائيلية آنذاك في السبعينيات طبعا. والمخرج الكبير مصطفى أبو علي الذي ساهم في رفض هذه الدائرة، تخيل هذا كان في الستينات، وبالتالي كانت هذه لغة الخطاب بمكان ما مع المبدعين والمبدعات سواء كانوا من فلسطين أو العرب أو غيرهم. كذلك الأمر عندما ننظر إلى الإصدارات الثقافية، المجلات والكتب التي كانت تصدر والتي كانت تشكل لغة خطاب فلسطيني، فلسطيني وفلسطيني عربي وفلسطيني دولي. وهنا في السياق نفسه بحب أذكر كمان مسألة مهمة. أثناء الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 82 صدرت جريدة صغيرة بحجم التابلويد كان اسمها جريدة المعركة، كانت تصدر يوميا على مدار الاجتياح. شوف دور المثقف كان أن يكتب، كانت تضم طيف واسع من الكتاب والفنانين الذين كانوا يكتبون ويشعروا أن هذه هي إحدى وسائل الدفاع عن روح المقاومة والصمود،
0: عشان ما يوقف النشر،
1: عشان ما يوقف ولا يتوقف
0: في ظل الاجتياح.
1: بالضبط بالضبط. فهذه كلها نماذج. فبالتالي المثقف لا يمكن أن نقول إنه المثقف هو في محل والمجتمع، لا لا لا، المثقف يعمل ضمن مناخ، هذا المناخ يتراجع وهذا المناخ قد تراجع، وعلينا أن نفكر جديا بكيفية استعادة يعني هذه الحيوية التي كنا عليها، يعني كنا عليها ومع تطويرها أيضا للبحث بأفاق جديدة. خصوصا الآن أعتقد أن الفرص أصبحت أكثر فاعلية مما كانت عليه لسه في الستينات والسبعينيات والثمانينيات. أعتقد أن الجيل الجديد هذه ليست مجاملة، يعني من من من من يسمون بأنهم جينيريشن زي أو الجيل زد، لا، هاي التجارب هذه إبداعات جديدة تواكب التطور التكنولوجي من جهة، ولا تفقد العلاقة أيضا مع الذاكرة ومع الهوية، تستطيع أن تتعامل بشكل مبدع وخلاق مع التكنولوجيا الرقمية في كافة المجالات، ليست بالشكل الكلاسيكي الذي تربينا عليه مع محمود درويش وغسان كنفاني وسميح القاسم وكل هذه القامات الكبيرة وإميل حبيبي وتوفيق زياد، كل هذه لا، هناك تجارب جديدة، ولكن علينا أيضا أن نعمل جاهدين كأفراد كمؤسسات كإعلام على استعادة هذا المناخ الحيوي. الإبداع لا يتوقف، يعني أنت إذا بتيجي بتطلع كل يوم يكاد يكون كل يوم هناك في إنتاج ثقافي معين في المسرح، في الموسيقى، في السينما. وبالمناسبة لاحظ أنه حتى هذه الإنتاجات الثقافية تحقق حضورا عربيا ودوليا وتفوز بجوائز عالمية، وتحقق هذا الحضور للفنانين والفنانات وللشعراء وللكتاب. وبالتالي علينا أن نخلق هذا المناخ لكي نطمئن إلى فاعلية دور المثقف أكثر وأكثر، لا أن يتم قمع المثقف أو كبت المثقف أو تكميم أفواه المثقفين لأسباب متعددة. إذن هذه هي وجهة نظري فيما يتعلق مع حالة المثقف في المجتمع.
0: يعني تأكيدا للي تفضلت فيه دكتور، موضوع في الآونة الأخيرة بنحكي عنه، يعني حوالي سنتين ثلاث سنوات الأخيرة هاي صار في يعني إنتاجات سينمائية، أفلام شاركت وأفلام كسبت جوائز دولية وعالمية وعربية أيضا، ويمكن إحنا من فترة ما شفناش هاي الإنتاجات. بعض المسلسلات اللي أنتجت محليا كمان دكتور، وهي حملت في باطنها السردية الفلسطينية والقصص. يمكن يعني أذكر أنه حتى مش إنتاج فلسطيني، نحكي عن مسلسل النكبة،
1: التغريبة
0: نعم، بمثل النكبة، للأسف يعني مش فلسطيني ومن فترة. بس اليوم يعني واحدة من المسلسلات نزيف التراب أعتقد اسمه، كان من المسلسلات أيضا اللي برز دور المثقف الفلسطيني، وما شاء الله الشباب اللي كانوا حتى بيمثلوا في المسلسل هم شباب من الشباب المثقفين والشباب الذي يدعونا لتحرير الثقافة.
1: نعم.
0: اليوم دكتور في ظل الأزمات الموجودة، عشان ما نقولش إنه المثقف واغتراب المثقف، ظل أزمة الوقود على سبيل المثال، من الملفت جدا في هذا الموضوع وما سبقه من أزمات متتالية موضوع الطوابير. ويمكن أنا في إحدى الحلقات حكينا عن موضوع تطبيع الطابور، بمعنى أنه قبلته أول مرة على الجسر، بعدين قبلته على الحاجز، بعدين قبلته على بعض الخدمات، بعدين قبلته على الوقود. ليس بالغريب أن تقبله بكرة على المي والكهرباء. وين دور المثقف في توعية الناس في هذا الموضوع؟ وأعتقد أنه قد يكون ما يحدث هو ليس بريء، مش صدفة. لا أؤمن بالصدف، في مخططات بتصير من أجل تهجير هذا الشعب. وين دور المثقف في هذا الموضوع؟
1: جميل، خليني أحكي بصراحة. يعني أولا عجبني فكرة أنه إحنا انتقلنا لفكرة اللي هو طوابير الوقود والانتظار، وأعتقد إذا بس بدنا نربطها مع فكرة الثقافة، أؤمن تماما بأن الثقافة هي وقود الحياة الفلسطينية. نحن بدون حالة ثقافية متغلغلة في التراث الفلسطيني وفي الذاكرة وفي الأغنية الشعبية وفي الموقف وفي الكلمة، نحن نفقد حضورنا تدريجيا. ولعل أهمية الثقافة أستاذ أحمد هي التي نستطيع أن نستدل عليها من محاولات هذا الاستعمار الإحلالي السطو على ثقافتنا وعلى تاريخنا، بدءا بالنهب والتدمير والسطو. لاحظ منذ عام 1948 تم تدمير العديد من القرى ومحوها تماما، لأنه هو لا يريد أي شكل من أشكال الوجود الحضاري أو حتى الوجود المعماري الفلسطيني. بعض القرى التي حافظ عليها وغير معالمها وغير هوياتها، وهناك في حالة دائما لأسرلة للكثير من الأنماط المعمارية. إذن لولا أهمية الثقافة لما سطى عليها هذا الاستعمار، ولا محاولة دائما أن ينسبها إلى بما فيها المطبخ الفلسطيني. إذن هذه نعم، نعود إلى الطوابير. أعتقد أنه نعم هناك في دائما محاولة، بس هو في سؤال خلينا ناخده من باب السؤال اللي هو طوابير لمين؟ يعني هو الكل بوقف على الطابور؟ هل هو سؤال؟ يعني أنا يعني الطوابير أنه أنا باعتقادي نعم هناك في قلق شديد، نعم أنه أن يتم تطبيع فكرة الطوابير. طابور الحاجز، الضفة الغربية فيها ما يقرب من 1000 حاجز الآن. نعم طوابير الجسر، هناك في محاولة، لكن ماذا يعني ذلك؟ هو يعني تفتيت الحضور الفلسطيني والكينونة الفلسطينية، وخلق دائما هذه الرغبة بالخلاص الفردي. هذا الخلاص الفردي بدءا من الطابور، وهذا يعني احنا اللي بنسمعها على الطرق جماعة عكس السير مثلا، هو خلاص فردي. هو بالنهاية أنه أنا ليش بدي أستنى؟ لأنه لا يوجد قوة ناظمة في هذا السياق تستطيع أن تتعامل مع هذا التحدي، أو أنه هذه القوة الناظمة تقول لك بكل بساطة اذهب أنت وربك فقاتلة. فهمت علي كيف؟ إنها هنا قاعدة. فالسؤال كيف بدنا نجي نشتغل في هذا السياق؟ أنا باعتقادي المثقف يلعب دورا مهما جدا، دورا توعويا في هذا السياق، ولكن علينا أن نميز ما بين المثقف الفرد والمثقف المؤسسة. يعني نحن نتحدث، يعني أحد المفكرين العرب تحدث، وأعتقد أنه نعم كان هو المفكر العربي عبد الإله بلقزيز عندما تحدث عن نهاية المثقف، سماها نهاية الداعية، نهاية المثقف الفرد، بمعنى محدودية التأثير للمثقف الفرد. ولكن نحن نرى أنه هناك استعاضة عن محدودية التأثير للمثقف الفرد بدور المثقف المؤسسة. إذن المؤسسة هي تلعب الدور. نحن نتحدث عن مؤسسة، الثقافة هي موجودة في الإعلام، موجودة في التعليم، موجودة في الخدمات المجتمعية، موجودة في العمل الثقافي، وعلينا أن نبلور استراتيجية عمل ثقافي. كيف لنا أن ننظم شؤوننا واحد؟ كيف لنا أن نواجه هذه التحديات؟ كيف لنا أن يكون هناك دائما انفتاح على المزيد من التطوير وعدم الاستسلام للتفكير في داخل الصندوق؟ يعني أعطيك مثال بسيط، وعندما نتحدث في هذا بهذا الموضوع، التفكير الإبداعي في مواجهة أي أزمة هو يتطلب دائما هي نقاش على أوسع نطاق، وبالتالي يتطلب تشكيل خلايا أزمة جدية من ذوي التخصص، نقاش المسألة على مستوى واسع، كيف لنا نستطيع أن نواجه هذه الأزمة، الاحتمالات التي نستطيع أن نعمل فيها، والأهم من ذلك التواصل الصحي دائما مع الرأي العام، بمعنى أنه علينا أن ندرك ماذا يحدث وكيف يمكن لنا أن يكون لنا دور. المشكلة الرئيسية جدا أنه عندما نتحدث عن المثقف المؤسسة في هذا السياق، المثقف المؤسسة لا ينظر إلى إشراك الرأي العام في إيجاد حلول، وكأنه الرأي العام يتحول إلى متلقي لهذا الطابور، متلقي لهذه المسألة، متلقي لهذه الأزمة، وينتظر المؤسسة، المثقف المؤسسة أن يجد له حلا، وهنا تكمن الأزمة. إذن عندما نتحدث، إذن نحن نتحدث عن سياسات، كيف يمكن لنا أن نطور سياسات؟ لدينا أزمة في التعليم، لدينا أزمة في المشهد في الصحة، لدينا أزمة في الواقع الاجتماعي، وكلها بالمناسبة قضايا تصب في الحوض الأكبر، الأزمة السياسية التي يتسبب بها هذا الاستعمار من خلال كل ما يحدث. ولكن عمليا كيف يمكن أن نحول الأمر إلى سياسة عمل؟ هذه السياسة هي ليست دور شخص واحد وشخص اثنين، هي دور مؤسسات تعمل من أجل تطوير هذه السياسات لمواجهة هذه الأزمة. علينا أن نناقش، ربما يكون جزء منه له علاقة بالبعد الدبلوماسي، البعد الإعلامي، البعد المجتمعي، البعد الميداني، البعد الشعبي، ولكن أن نترك هكذا بطريقة أو بأخرى لمواجهة الأزمة كأن الأزمة تولد وتتقلص من تلقاء نفسها، لكن هناك قد يكون هناك الكثير من الخسائر في هذا السياق.
0: يعني بعرفش قديش ممكن أنه الأزمات تتقلص عندنا في البلد، يمكن تتحول من شكل إلى آخر، أو أنه
1: تتقلص بصورتها التقليدية وتتحول لحالة تانية.
0: حالة تانية هي زي المادة، لا تفنى ولا تستحدث، ولكن الأزمة تتحول من شكل إلى آخر. وبالحديث عن الأزمات والأزمة الأكبر، الأزمة السياسية اللي بنعيشها بالمجتمع الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية والحالة الفلسطينية اليوم، يعني من الغريب انه شاب بعمر 25 سنة واكثر شوي لم يمارس حقه الديمقراطي ولو لمرة واحدة. هذا دليل على الحالة بين قوسين، الغياب للوعي السياسي الموجود، غياب للحقيقة السياسية الموجودة. اليوم كان لابد من وجود حراك معين، ويمكن هون بصير موضوع دور المثقف ودور السياسي ودور الناشط بخلق حراك معين. وأنت دكتور كنت جزء من تشكيل حراك جديدا، يعني هو حديثا الموضوع، باتجاه تفعيل دور العامل المجتمعي والعامل السياسي، تشجيع على موضوع الانتخابات، خلق تيار جديد، نفض الغبار عما هو موجود، فتح الآفاق التفكير حتى للشباب لحالة التغيير.
1: يعني كما ذكرت، هناك دائما رغبة ماسة لاستعادة الحيوية. أعتقد أنه دائما إحدى أكبر التحديات عندما يبدأ المشهد السياسي بالجمود والتكلس، فهذه تكون مقدمات دائما للانهيار. نحن لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، نريد أن نقول أنه دائما هناك انفتاح على الأفكار وعلى الإبداعات المختلفة وعلى الطرق التي يمكن لها أن تضمن بقاء وصمود هذا الشعب. وبالمناسبة عندما نتحدث عن الصمود، نحن نحتاج الصمود المشروع ببرنامج عمل وبسياسات عمل، لا مجرد شعار. كيف لنا أن نحقق هذا الصمود؟ نستطيع أن نحقق هذا الصمود، ولكن بالعمل الجمعي، بالعمل المؤسساتي، بالسياسات التي أشرت لها، السياسات الواضحة التي تستطيع أن تدعم صمود الناس على أرضهم، وبالبحث عن الحلول. وبالمناسبة يعني هناك الكثير من القضايا التي يجب أن نفكر فيها على المستوى الداخلي، على المستوى الخارجي. هناك أكثر يعني ما يقرب من 60% من شعبك موجودين بالخارج، وهم بأمس الحاجة لأن يكون هناك دائما جسر تواصل ما بين الداخل والخارج، وما بين تفعيل أدوات التواصل بشكل أو بآخر وأدوات التأثير. نحن نرى أن هناك حتى المزاج العالمي يتغير تدريجيا، وبالتالي هناك مؤثرين فلسطينيين وعرب موجودين بالخارج، إضافة إلى المؤثرين الأوروبيين والأمريكيين الذين كان لهم وما زال الأدوار المهمة في المشهد السياسي وفي الجامعات وغيرها. إذن علينا أن ننظر إلى كل هذه التفاصيل، وكيف يمكن لنا أن دائما أن نخلق هذه الحيوية. ندرك أنه التحديات كبيرة، نعم أنت محق في قولك، هذا الاستعمار خلاصة القول هو يريد الأرض ولا يريد البشر، شعب بلا أرض لأرض بلا شعب، ببساطة شديدة جدا. هو يريد أن
0: المعادلة واضحة،
1: المعادلة واضحة، وكان قد ذكرها رابين سابقا عندما تحدث عن غزة، أنه يريد أن يستيقظ يوما ويكون غزة قد ابتلعها البحر على سبيل المثال، وهو يريد أيضا تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة على سبيل المثال وتفريغها. وبالتالي هذه المعادلة واضحة منذ أن استطاع هذا الاستعمار الإحلالي بفلسطين أن يتمدد في كافة الأوساط السياسية. إذن علينا كيف لنا أن نحقق معادلة الانتصار لصمود الفلسطيني ولكرامة الفلسطيني. نحن لدينا معضلة كبيرة جدا الآن، المعضلة هي سنوات طويلة من الإبادة المستمرة، وبالمناسبة على الرغم من حتى وقف إطلاق النار الإبادة ما زالت مستمرة في غزة، والقصف ما زال مستمرا، والتجويع ما زال مستمرا، والنقص الحاد في الأدوية ما زال مستمرا. يعني أنت تنظر إلى حالة يعني مخيفة جدا من الإبادة اللي مستمرة في غزة، وكذلك الأمر تنظر إلى الجرائم الممنهجة التي يقترفها المستوطنون بحماية جنود الاحتلال في الضفة
0: وبشراكة مجهودة
1: وبشراكة في كثير من المواقع. نعم، إذن طيب أمام هذا كله كيف يمكن لنا أن نخرج من هذا المأزق؟ نستطيع أن نخرج من هذا المأزق بانفتاح على الكثير من السياسات، السياسات المحلية والحوار الوطني، ولكن إذا تعذرت هذه المشكلة في الوقت الراهن نستطيع أن ننفذ من خلال الانتخابات. الانتخابات، وكان يعني أنه الحديث دائما يدور على أنه الانتخابات هي المخرج الوحيد لإنهاء أزمة الانقسام. نحن الآن تجاوزنا مرحلة إنهاء الانقسام، نحن الآن نريد كيف يمكن لنا أن نحافظ على الوجود الفلسطيني أمام كل هذه السياسات. يعني معلش إذا نظرنا إلى الضفة الغربية، فكرة يعني هي لم تعد يعني مجرد توصيف أو تشخيص مثقفين أو محللين، فكرة أن تحويل المدن الفلسطينية إلى معازل بشرية، عزل القرى والمخيمات عن المدن، وبالتالي تطويق الضفة الغربية بآلية جهنمية من الحواجز والسواتر الترابية. إذن علينا أن نرى تداعيات ذلك على الاقتصاد وعلى التعليم وعلى الصحة وعلى الثقافة، وكيف لنا نستطيع أن نواجه، ليس من خلال فقط جهود بيروقراطية أو جهود إدارية تستطيع أن تنظم عمل الدوائر المتخصصة من خلال سواء كان عمل المؤسسات أو الحكومة أو غيرها، ولكن ضمن رؤية سياسية
0: وعادة إنتاج لعدة مفاهيم من ضمنها مفاهيم العمل المجتمعي والعمل
1: المشارك
0: الشعبي.
1: شكرا. المشاركة الشعبية في صناعة القرار هي الضمان الحقيقي لاستمرار الشعب في الصمود على أرضه، ولكن عزل المشاركة الشعبية عن صناعة القرار السياسي يخلق هذه الفجوة ويخلق الركود ويخلق الأزمة ويخلق التكلس و يخلق كل هذه السياسات التي تحدثنا عنها من البحث عن الخلاص الفردي. بالتالي هذا يعيدنا إلى جوهر ما تحدثنا به في بداية هذه الحلقة، كيف يمكن لنا أن نستعيد هذه الحيوية. استعادة الحيوية تكون عبر مسألتين: المشاركة الشعبية وأيضا القانون. النظام الفلسطيني الأساس، القانون الفلسطيني الأساس، هو يمثل المرجعية القانونية التي تنظم عمل الفلسطينيين في الأرض المحتلة، وبالتالي هذه مسألة مهمة. إضافة إلى المشاركة الشعبية يتم تنظيم المشاركة الشعبية عبر انتخابات واضحة ونزيهة وشفافة تستطيع أن تجدد الحيوية السياسية في المشهد الفلسطيني. إذا ما توفرت هذه العوامل نستطيع أن نواجه التحديات. لا أحد يقول بأننا الطريق مفروش بالورود، ولكن على الأقل هناك إمكانيات لخلق حالة مختلفة في السياق الفلسطيني تنتصر للجيل القادم، للشباب الذين يتطلعون كما ذكرت يتطلعون للمشاركة الشعبية، للمشاركة في الحياة السياسية، للمشاركة في الحياة الاقتصادية. وبالتالي نعم علينا أن شوف رغم كل اللي حكيناه من مآسي أستاذ أحمد، ولكن علينا نعم أن ننتصر للأمل القادم. البعض بقول لك يعني كل اللي أنت حكيت وضل فيها أمل، نعم ضل فيه أمل بالتأكيد ضل فيه أمل.
0: بدي أسألك هي يعني هل يمكن بقي لدينا ما يمكن أن ننقذه؟
1: نعم.
0: أو هذا سؤال مهم.
1: نعم نعم نعم. شوف رغم كل التحديات التي نواجهها، رغم يعني ضآل يعني ضآلة الخيارات في بمكان، ورغم إنه سطوة العتمة بمكان آخر، ولكن أعتقد إنه نعم لدينا هناك الكثير من الإمكانيات لكي نعمل، وبالتالي علينا دائما الانحياز لهذه لخيارات شعبنا في التفكير. وأنا بالمناسبة أنا مش عم بحكي هيك هذا يعني شعارات، ولكن هذه حقيقة. شوف برضو مرة أخرى الشعر بخش على الموضوع. دائما كنا نقول انه الفترات الاشد حلكة من الليل، الخيط الابيض والخيط الاسود، الفترات الاشد حلكة من الليل هي التي عادة تسبق الفجر. يعني اذا استسلمنا للفترة الاشد حلكة من الليل معناته انتهى، لكن عادة بعد هذه الحلكة هناك ليل، ولكن النهار بيجيش لحاله، ضمن دورة، ضمن حركة، حركة الشمس وحركة القمر وحركة الأرض. إذن هذه الحركة، وهذه بلاغة. أنا أعتقد أنه هذه بلاغة مهمة جدا على صعيد أنه نحن بحاجة إلى حركة، نحن بحاجة إلى حيوية، نحن بحاجة إلى دفع العجلة إلى الأمام. الإيمان بقدرات الشباب، الإيمان بقدرات العمل المؤسساتي المنظم، الانتصار لكرامة الإنسان وتفعيل البرامج الوطنية من خلال المشاركات الشعبية المختلفة. أعتقد أنه هذا بإمكاننا أن نفعله عاجلا أم آجلا، نستطيع أن نفعله.
0: ويمكن صار كمان عندنا بعض النماذج اللي صارت في بعض القرى زي سنجل وزي المغير وزي في بيتا، تشكيل مجموعات شعبية وحماية شعبية، صاروا يعملوا شباب كمان جزء من التقارير المصورة الموثقة، التوثيق من القانوني. صار في أدوات جديدة، خرجت أدوات جديدة، وأعتقد أنه الوقت والتجربة كفيلة بإنتاج أدوات جديدة وخيارات جديدة. يعني بالآخر بدي أرجع للأول. كيف زبطت معك بعرفش. لن يصدق أحد أني جثة.
1: نعم.
0: وهذا الديوان الشعر الأخير اللي أطلقته قبل أسبوع تقريبا دكتور في رام الله تحديدا، وبحكي عن الإبادة الممتدة. بنحب نسمع عنه شوي دكتور، عن لماذا هذا الديوان ولماذا هذا العنوان؟ صراحة العنوان هذا أخذني.
1: نعم.
0: أخذني وحاولت أحلل وأبحبش فيه وعيد إنتاجه، بس صراحة هذا العنوان يخطف القلوب.
1: أشكرك. شوف قديش إحنا حكينا بصراحة، وقديش إحنا تحدثنا في هذا اللقاء وفي هذه المساحة، لكن أستطيع القول أنه لن يصدق أحد أنني جثة. أنا الذي يتحدث في هذا الشأن لن يصدق أحد أنني جثة. ذكرت أنت مسألة مهمة جدا أستاذ أحمد. نعم أنا ولدت في غزة، أتقاسم مع أهلي وعائلتي وأقاربي وأصدقائي الكثير من الذكريات التي مسحت تماما. هذه الجريمة المروعة، الجريمة التي أبادت المكان بشكل كبير جدا، تجعل الإنسان يشعر بأنه هناك في حالة من الفقدان، وبالتالي الدائم لن يصدق أحد أنني جثة لأنني واكبت الإبادة، ولكن من منظور الغزي الذي يقيم برام الله. يعني أنا ما بين الغزي الذي يتعرض إلى الإبادة في غزة وما بين الفلسطيني الذي يرى الإبادة عبر الشاشات الرقمية وشاشات التلفاز، ولكنه لا يستطيع أن يتواصل فيزيائيا مع غزة بسبب الحواجز وسياسات الاستعمار. فأنا في هذه المساحة في المنتصف أشاهد الإبادة. يعني عندما أتحدث عن أن الاحتلال قام بتجريف المقبرة التي يركض بها والدي، لم يعد هناك رفات، هذه إبادة حتى للموتى. وبالتالي نعم هذه المسألة على مدار السنوات الثلاثة الماضية واكبت هذا الحدث، خزنت الكثير من الغضب ومن الحزن ومن ألم الفقدان على الكثير من الأعزاء الذين رحلوا على امتداد قطاع غزة، وكنت أكتب وأواكب هذا العمل طوال الوقت إلى أن صدر هذا الديوان، لكي هو ليس توثيقيا بقدر ما إنه هو يعكس الروح التي عشته من خلالها سنوات الإبادة خلال السنوات الماضية وما زالت. فلن يصدق أحد أنني جثة هي نوع من أنواع مواكبة الموت الذي امتد في غزة، ولكن في النهاية أستطيع القول بأنه حتى إذا لم يصدقوا بأننا جثة ولكننا ننتصر إلى الحياة ما استطعنا.
0: يمكن هلأ بس عرفت ليش أنا أخذني هذا العنوان. وكل التحية للأصدقاء في غزة واللي عملت معهم، والرحمة لمن فقدناهم في غزة. وقد يكون الشعور متشابه مع اختلاف الأحجام المأساة الموجودة. دكتور إيهاب سيسو الأكاديمي والشاعر، شكرا جزيلا لوجودك اليوم معنا، وأنت دائما في الميدان. وهذا جزء من بعيدا عن اغتراب إذا بدنا نحكي المثقف الفلسطيني أو غياب المثقف الفلسطيني. اليوم أنت كسرت هذه القاعدة دكتور، وأنا أذكر وقفتك أيام عمال غزة كانوا موجودين في رام الله. فكل التحية لك دكتور، شرفتنا وشكرا جزيلا لوجودك معنا.
1: شكرا لهذا البرنامج الرائع بدون مجاملة، شكرا لاستضافتك وشكرا لرأيك.
0: وأنتم كمان أعزائي المستمعين والمشاهدين، أعزائنا أكيد لنا لقاء ومساحة أخرى الأسبوع القادم. لحد القادم انتظرونا في بودكاست ضيف الراية مع ضيف جديد، وضلوا بألف خير.
2: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا راية. سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم 99-90. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لجنادي إنا كنا. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم، راحتكم وثقتكم.

0: عين على فلسطين والعالم. raya.bs. الساعة الآن 6:00 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02 24

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا FM.

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 7:00 مساء.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. راية.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين.

0: خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية، ينصح بإجراء الفحوصات والفحوص الروتينية بانتظام، مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر في الدم وفحص الثدي وفحص الكوليسترول للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية والحفاظ على الوقاية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا. Stand by for action.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته من هلت الديم وما جرت على المذنبين أذيال الكرم، وسلم اللهم وصلي على أشرف موجود وأفضل مولود وأكرم مخصوص ومحمود، سيد سادات برياتك ومن له التفضيل على جملة مخلوقاتك، صلاة تناسب مقامه العالي ومقداره، وتعم أهله وأزواجه وأولياءه وأنصاره. اللهم صل عليه وعلى جملة رسلك وأنبيائك وزمرة ملائكتك وأصفيائك، صلاة تعم بركتها المطيعين من أهل أرضك وسمائك. اللهم إني أعوذ بعلمك من جهلي، وبغناك من فقري، وبعزك من ذلي، وبحولك وقوتك من عجزي وضعفي، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض، عافنا من محن الزمان وعوارض الفتن، وإن كنا أهلا فعافيتك أوسع لنا يا واسع يا عليم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتيمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين تجتمع الخبرة مع الرؤية يصبح الإنجاز محطة تتبعها محطات. الدكتور مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى، واحد من الشخصيات التي تركت بصمات واضحة في مسيرته الرياضية الفلسطينية عبر سلسلة من المناصب التي تقلدها داخل المنظومة الرياضية، واضعا خبراته في خدمة تطوير العمل الرياضي.
3: دربت نادي الشباب الظاهرية، عدت إلى جامعة القدس لتدريس التربية الرياضية، درست لعدة سنوات، أكملت دراسة الدكتوراه. في هذه الفترة استلم الفريق جبل النجوب زمام الرياضة، انتقلت لاتحاد كرة القدم، صغت نظام الأساسي قبل 2008، أول من أسس لشهادات تدريب في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، استلمت الدائرة الفنية في الاتحاد، دوري الناشئين دور النسوي.
2: اليوم من موقعه رئيسا للاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى يقود مسيرة عنوانها البناء والتطوير عبر دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور فلسطين في البطولات الإقليمية والدولية.
3: وضعنا خطة طموحة لتطوير المدربين والحمد لله الخطة استكملها الفريق اللي كمل. استلمت بعدين الأمانة العامة للجنة الأولمبية الفلسطينية، اشتغلت أمين عام للجنة الأولمبية الفلسطينية، وعدت إلى جامعة القدس لإدارة دفة دائرة التربية الرياضية، استلمت اتحاد ألعاب القوى، وصلت إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو لجنة الأخلاق في الاتحاد الآسيوي، وفي نفس الوقت يعني الآن عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس في أبو ديس.
2: بإيمان الراسخ بأن الإنجاز يبدأ بالتخطيط والعمل المؤسسي، يواصل الدكتور مازن الخطيب قيادة الاتحاد بخطى واثقة ساعيا إلى صناعة بيئة رياضية تفتح الطريق أمام أبطال المستقبل وترفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
4: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: تطرح بديه الشافي كتابها المعنون ما وراء الجدار، كتابته طريقا عبر فلسطين، والصادر عام 12 و2000 ميلادي. سؤالا مهما، ماذا يوجد خلف الجدار مثلا؟ ربما يكون السؤال الأبسط هو الأكثر قدرة على فتح أبواب الحكاية. في كتابها هذا إنما تحاول بديشا أن تغطي تفاصيل الحال الذي آلت إليه الأمور في المدن والمناطق الفلسطينية، بحثا عن الإنسان الذي يعيش خلف الحواجز والجدر والقيود. الكتاب ليس دراسة أكاديمية جافة، بل رحلة مليئة بالأصوات والشهادات والمشاهد الإنسانية. ومن بين محطاته مخيم بلاطة للاجئين، أحد أكبر مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. وتحت عنوان مخيم بلاطة للاجئين اغتيال الطفولة، تقترب الكاتبة من واقع المخيم من زاوية شديدة الإنسانية. فالطفولة هنا لا تعيش في عالم منفصل عن السياسة، فالطفل يولد في المخيم ويكبر هناك حتى يسمع عن الاحتلال والاعتقالات والمواجهات، ويرى آثارها في الشارع والبيت والمدرسة. لكن بلاطة في الكتاب ليس مجرد مكان للخوف، إنه مجتمع حامل لتفاصيل حكاية كاملة وعلاقات وذكريات وأحلام. وهذه هي النقطة التي تجعل الكتاب متميزا إذاعيا. حين نسمع عن المخيم بالأرقام قد يبدو بعيدا، لكننا عندما نسمع عن طفل أو عن يتيم أو عن أم مكلومة تطالبنا بدفع مبلغ من المال، فإن ذلك يصبح قريبا إلى قلوبنا بسبب استشعارنا لحال الناس بصورة إنسانية بسيطة على المستوى التجاري، كبيرة على المستوى العاطفي. ما وراء الجدار يحاول أن يأخذ القارئ في رحلة تتجاوز الجغرافيا. الجدار ليس مجرد كتلة إسمنتية، إنما يشكل حدودا للحركة وحدودا للعرض وحدودا للحياة الطبيعية. ومن هنا فإن بلاطة لم يكن أبدا إلا مصدرا للعنفوان والكبرياء، إلى أن خفتت أصوات الناس الذين يعيشون يوما مع الاحتلال جراء حجم الضيم الكبير الذي يواجهه المخيم. وهكذا يصبح الكتاب رحلة وراء الجدل. لكن السؤال الذي يبقى بعد الصفحة الأخيرة إنما يكمن في التالي: ماذا يحدث للإنسان عندما يصبح الجدران وتصبح تفاصيلها جزءا من الحالة الاعتيادية التي نعيشها جميعا؟ استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري سيدم.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا تطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحاً. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: Noah.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة،
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

بمحمد، صل وسلم على الحبيب محمد، كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله، أفضل وأزكى وأنمى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسماواته وأرضه عليك يا سيدي يا رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقيل المراد من قوله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، الرجاء وتأميل العفو. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. صدق رسول الله.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. وزاد ابن رمح في رواية هذا الحديث: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وعن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى.

0: أتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 9:00 مساء.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا تطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
11: راية.بي.أس.
10: راية.بي.أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
11: من أجلك أنت.
12: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
13: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
12: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
13: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
14: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مالتشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
12: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
13: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
12: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
13: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا.

0: من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائعة.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

مليون صار فيك تشوفنا صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية صار فيك تشوفنا رايا دوت

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية، ينصح بإجراء الفحوصات والفحوص الروتينية بانتظام، مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر في الدم وفحص الثدي وفحص الكوليسترول للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية والحفاظ على الوقاية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: بتنقصش.
1: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا. Stand by for action.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين تجتمع الخبرة مع الرؤية يصبح الإنجاز محطة تتبعها محطات. الدكتور مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى واحد من الشخصيات التي تركت بصمات واضحة في مسيرته الرياضية الفلسطينية عبر سلسلة من المناصب التي تقلدها داخل المنظومة الرياضية واضعا خبراته في خدمة تطوير العمل الرياضي.
3: دربت نادي الشباب الظاهرية، عدت إلى جامعة القدس لتدريس التربية الرياضية، درست لعدة سنوات، أكملت دراسة الدكتوراه. في هاي الفترة استلم الفريق جبل النجوب زمام الرياضة، انتقلت لاتحاد كرة القدم، صغت نظامه الأساسي قبل 2008، أول من أسس لشهادات تدريب في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، استلمت الدائرة الفنية في الاتحاد، دوري الناشئين دور النسوي.
2: اليوم من موقعه رئيسا للاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى يقود مسيرة عنوانها البناء والتطوير عبر دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور فلسطين في البطولات الإقليمية والدولية.
3: وضعنا خطة طموحة لتطوير المدربين والحمد لله الخطة استكملها الفريق اللي كمل. استلمت بعدين الأمانة العامة للجنة الأولمبية الفلسطينية، اشتغلت أمين عام للجنة الأولمبية الفلسطينية، وعدت إلى جامعة القدس لإدارة دفة دائرة التربية الرياضية، استلمت اتحاد ألعاب القوى، وصلت إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو لجنة الأخلاق في الاتحاد الآسيوي، وفي نفس الوقت أنا الآن عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس في أبوديس.
2: بإيمان الراسخ بأن الإنجاز يبدأ بالتخطيط والعمل المؤسسي، يواصل الدكتور مازن الخطيب قيادة الاتحاد بخطى واثقة ساعيا إلى صناعة بيئة رياضية تفتح الطريق أمام أبطال المستقبل وترفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا راية أف أم.

0: أنتم تستمعون إلى راية أف أم. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تطرح بديه الشاه في كتابها المعنون ما وراء الجدار كتابته طريقا عبر فلسطين والصادر عام 12 و2000 ميلادي سؤالا مهما: ماذا يوجد خلف الجدار مثلا؟ ربما يكون السؤال الأبسط هو الأكثر قدرة على فتح أبواب الحكاية. في كتابها هذا إنما تحاول بديشة أن تغطي تفاصيل الحال الذي آلت إليه الأمور في المدن والمناطق الفلسطينية، بحثا عن الإنسان الذي يعيش خلف الحواجز والجدر والقيود. الكتاب ليس دراسة أكاديمية جافة، بل رحلة مليئة بالأصوات والشهادات والمشاهد الإنسانية. ومن بين محطاته مخيم بلاطة للاجئين، أحد أكبر مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. وتحت عنوان مخيم بلاطة للاجئين اغتيال الطفولة، تقترب الكاتبة من واقع المخيم من زاوية شديدة الإنسانية. فالطفولة هنا لا تعيش في عالم منفصل عن السياسة، فالطفل يولد في المخيم ويكبر هناك حتى يسمع عن الاحتلال والاعتقالات والمواجهات ويرى آثارها في الشارع والبيت والمدرسة. لكن بلاطة في الكتاب ليس مجرد مكان للخوف، إنه مجتمع حامل لتفاصيل حكاية كاملة وعلاقات وذكريات وأحلام. وهذه هي النقطة التي تجعل الكتاب متميزا إذاعيا. حين نسمع عن المخيم بالأرقام قد يبدو بعيدا، لكننا عندما نسمع عن طفل أو عن يتيم أو عن أم مكلومة تطالبنا بدفع مبلغ من المال، فإن ذلك يصبح قريبا إلى قلوبنا بسبب استشعارنا لحال الناس بصورة إنسانية بسيطة على المستوى التجاري، كبيرة على المستوى العاطفي. ما وراء الجدار يحاول أن يأخذ القارئة في رحلة تتجاوز الجغرافيا. الجدار ليس مجرد كتلة إسمنتية، إنما يشكل حدودا للحركة وحدودا للعرض وحدودا للحياة الطبيعية. ومن هنا فإن بلاطة لم يكن أبدا إلا مصدرا للعنفوان والكبرياء، إلى أن خفتت أصوات الناس الذين يعيشون يوما مع الاحتلال جراء حجم الضيم الكبير الذي يواجهه المخيم. وهكذا يصبح الكتاب رحلة وراء الجدل. لكن السؤال الذي يبقى بعد الصفحة الأخيرة إنما يكمن في التالي: ماذا يحدث للإنسان عندما يصبح الجدران وتصبح تفاصيلها جزءا من الحالة الاعتيادية التي نعيشها جميعا؟ استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.

0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

طوال الانتظار. والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 11 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد.
0: أريد.

0: بحسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية.

0: رعاية FM الصوت الأجمل.
1: حاضر رح نلبي حاضر.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.